القلوب ما جريت. اوبا لايم بويا مارس لذيذة هيتو يديك ماني قلوب ما جريت.